0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjaga kesihatan jasmani, jangan dilupakan keperluan menyuburkan rohani dan akal dengan ilmu. Sehubungan itu, orang ramai dijemput menghadiri Festival Turas Islami Malaysia 2026 pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra, Putrajaya. Festival ini akan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan dari dalam serta luar negara menerusi daurah al-hikmah, daurah al-hikam, kuliah pengajian muslimat, festival buku islami dan pelbagai pengisian kerohanian. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati khazanah ilmu Islam, kerana tubuh yang sihat memerlukan udara yang bersih, manakala jiwa yang sejahtera memerlukan ilmu yang membimbing. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يang maha mulia سري بركة baginda yang di pertuan agung Sultan Ibrahim، وكذلك كبواه دولي yang maha mulia سري بركة baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله saudara. Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama. Dan sebagai penutup, marilah kita bawa pulang satu pesanan daripada khutbah hari ini, yakni kesihatan adalah nikmat, alam adalah amanah. Jadi jangan kita tunggu sehingga sakit untuk menghargai kesihatan. Jangan kita tunggu sehingga alam rosak untuk mula menjaganya. Terakhir, saya petik kata-kata nasihat dari khatib yang bertugas. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tapi jangan sampai ia mengaburkan tanggungjawab kita. Jaga diri, lindungi keluarga. InsyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Norliti Yunus dan juga rakan penerbit penyelaras Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Sejakim, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Nordin Abdul Rahim dan juga Encik Saiful Azman Muhammad. Terima kasih juga diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio Radio Negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan, Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan pengulas hari ini, Yuni Yunus.